حميتو صورنا الجمعية للشمال المسمرة رفنا بيتو صور أخف غالي صورة قبل سلانة تبيقى سمون الدرايف تخوى بريك فاشو لسريا فاما مانكي مانكي أغانتا كي بيتا جولو كي غجابو لا لوفا خلير بيسالو جولو بسان سيما شمو مبيريا بسو بسانو خيري قبل سلانة يسأك يا بسانو يا سليمو إلا تلان يا بيكي جيت لانقوانا يا تابيليونا يا بسل الله سليم أنا كي بسانو يا سليمو أفريقيا برا ريتينغ هيك ماندي ماندي ريتينغ كمانتاها ما فينا بيكا بيلي جوا ما فينا بيكا بيلي هانتل أو كي أدمي لا سما يلي هانتل سيرين تو خنو قالا بابا كوا بيتا ما بابا كوا فينا ما فينا بيكي بنا بنا لي بسبيتي ما فينا بيكي كابا ما فوي كابا ميكيتي فاباني ألو أنا كي أسيب أشيرين تو